0: إجابة المراقبة لأغراض لا تتعلق بالأمن القومي، وضمان وجود هذا الربط بين القطاعين العام والخاص. يمكن للكاميرات التابعة للبلديات والقطاع الخاص الانضمام طوعاً إلى النظام الوطني، وبشكل إلزامي عند وجود أمر قضائي أو طلب من النيابة العامة، أو في حالات التلبس، أو في ظل ظروف محددة خلال نزاع مسلح داخلي، وفقاً لما توضحه إينيس ألاركون، رئيسة لجنة العدل في الجمعية الوطنية ومقترحة المشروع. لكن من المهم أن يعلم المواطنون أن الكاميرات التي ترصد مساحات عامة يجب أن تكون جزءاً من الربط مع وزارة الداخلية ونظام IQ911، لأن تلك المعلومات هي ما سنحتاجه عند وقوع حادث أو جريمة.
1: لكن الوصول إلى المزيد من الكاميرات يفرض أيضاً وضع قيود. هذا ما يراه إمرسون كالديرون المحامي الجنائي. الشركات الخاصة نظراً لقدرتها على الوصول دولياً وكيفية إدارتها لتجارة هذه الأنظمة هي التي تقدم الخدمات، لذلك ما يفعله القانون هو تحديد المسؤوليات.
0: ينص المشروع على وجوب تسجيل كل عملية وصول ويحدد فترات زمنية للاحتفاظ بالتسجيلات، حتى 90 يوماً في الظروف العادية و180 يوماً خلال نظام النزاع المسلح الداخلي الخاص. كما يعاقب القانون على الوصول غير المصرح به أو سوء استخدام الصور بغرامات قد تصل إلى 50 ضعفاً من الراتب الأساسي، مع تعليق مؤقت للنظام.
1: لأن ما نهدف إليه بوضوح هنا هو أمن المواطنين، لا يزال يتعين على المقترح اجتياز المسار التشريعي. إذا أصبح قانوناً فستحظى البلاد لأول مرة بقواعد مشتركة لأنظمة المراقبة بالفيديو العامة والخاصة. يشتد السباق نحو منصب عمدة كيتو مع وجود 10 مرشحين مؤهلين حتى الآن، من بينهم رؤساء بلديات سابقون ومرشحات سابقات لمنصب نائب الرئيس وشخصيات ذات مسيرة في الإدارة العامة. نراجع الخلفيات السياسية للراغبين في الوصول إلى مقعد البلدية.
2: ينطلق السباق نحو بلدية كيتو، ويسعى 10 مرشحين للوصول إلى ورقة الاقتراع بحلول 29 من نوفمبر. تصف آثارهم ماضي كل مرشح. تضم القائمة شخصيتين تعرفان بالفعل مقعد البلدية. من جهة، العمدة الحالي بافل مونيوث الذي يسعى لإعادة انتخابه بحصان طروادة جديد للبقاء في السلطة. دكتور، ما هي المشاريع الجديدة التي تقدمها؟ من جهة أخرى، العمدة السابق خورخي يوندا الذي تمت إقالته من منصبه في عام 2021 يسعى اليوم للعودة، ولكن هذه المرة بقميص حزب أفانثا. تعد المنافسة أيضا ساحة جديدة لمن جربوا حظهم على المستوى الوطني. الإعلامية كارلا لاري التي كانت مرشحة مؤخراً لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع هنري كوكالون في 2025 تسعى الآن لرئاسة بلدية كيتو، مسار مطابق لمسار ليندا روميرو. المستشارة السياسية كانت مرشحة لمنصب نائب الرئيس في 2023 وتدخل الآن المنافسة المحلية بدعم من الحزب الاجتماعي المسيحي. يأتي مرشحون آخرون بخبرة مباشرة في المدينة. استقال ويلسون ميرينو من منصب عضو المجلس البلدي للسعي لرئاسة البلدية عبر حركته إمبارابليس. سيزر دياز كان أيضا في أروقة البلدية، شغل منصب وزير الأمن خلال إدارة خورخي يوندا ويخوض الآن الانتخابات برعاية حركة PID القائمة الرابعة. تضع الحكومة أيضاً أوراقها على الطاولة. تدخل السلطة الحاكمة في النزاع الإقليمي بالمراهنة على هارولد بوربانو كمرشح لحزب ADN. يدخل الميدان بولدي سيناك الذي ترك برلمان الأنديزي وابتعد عن جذوره في اليسار الديمقراطي ليرتدي الآن قميصة حركة المستقبل القائمة 20. حركة المستقبل ولدت من الديمقراطية، نعم، لكن بألوان جديدة واسم جديد. أخيراً يكتمل الخريطة الانتخابية باء غالو الميدا الذي يمثل حركة المركز الديمقراطي والمحامي برناردو جيخوني الذي ينتقل من تيك توك إلى ورقة الاقتراع بدعم من المجتمع الوطني. ورقة اقتراع تبدأ تاريخياً في التقلص. في عام 2019 سجلت كيتو رقماً قياسياً بلغ 18 مرشحاً، في عام 2023 انخفض العدد إلى 12. لهذه الانتخابات سيكون هناك 10 مرشحين لا يزالون في السباق حتى الآن.
0: وأعلنت المرشحة السابقة للرئاسة لويزا غونزاليس أن تسجيل ترشحها لمنصب محافظ مانابي عن حركة باتشاكوتك قد تم الطعن فيه من قبل الحركة السياسية العمل الديمقراطي الوطني. تم تقديم الاعتراض من قبل ميشيل مانشينو السكرتيرة الوطنية لحزب ADN عبر خطاب قدم إلى المجلس الانتخابي الإقليمي في مانابي قبل إغلاق باب التسجيل للانتخابات المحلية، مع صور تمت مشاركتها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما أظهر أنه

0: تلقى إشعاراً من النيابة العامة عبر رسالة واتساب بشأن تحقيق يتعلق بجريمة ابتزاز مزعومة. وتترسخ الصين كشريك تجاري رئيسي ثان للإكوادور في غضون عامين فقط من سريان اتفاقية التجارة الحرة. نما التبادل التجاري، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة تسعى الجولة الرئاسية إلى دفع هذه العلاقة خطوة أبعد. إن علاقات الإكوادور والصين تتجاوز بكثير الزيارة الرئاسية في غضون سنوات قليلة من سريان الاتفاقية التجارية، استمر التبادل بين البلدين في النمو. خلال النصف الأول من عام 2026 صدرت الإكوادور إلى الصين ما قيمته 4.3 مليار دولار بزيادة 23% عن العام السابق، ومن الصين وصلت منتجات بقيمة 5.128 مليار دولار، أي أن الواردات نمت بنسبة 28%، والنتيجة هي عجز تجاري قدره 828 مليون دولار، على الرغم من أن هذا الرقم وحده لا يحدد ما إذا كانت العلاقة التجارية إيجابية أم لا. وفقا للمحلل الاقتصادي خورخي كالديرون الأكاديمي المساعد في المعهد الإكوادوري للاقتصاد السياسي،
1: على الرغم من وجود عجز مع الصين أو مع أي دولة أخرى، فإن الفائض الإجمالي أكبر بكثير وهذا أمر مرحب به، لذا يجب النظر إلى التجارة بشكل شامل.
0: تبيع الصين للإكوادور بشكل رئيسي للمركبات، وتصدر الإكوادور إلى الصين قبل كل شيء الروبياني. بين يناير ويونيو اشترت الصين روبيانا إكوادوريا بقيمة 1.917 مليار دولار، لكن لا تزال هناك مشكلة عالقة. من بين المنشآت 14 التي كانت تواجه قيودا لدخول هذا السوق، تم تمكين 8 منها ولا تزال 6 معلقة.
1: نأمل أن تكون هذه الزيارة مخصصة لمعالجة هذه النقاط تحديدا. من الواضح أنه عندما تتم زيارة بهذه الخصائص فذلك لأن هناك اتفاقية،
0: لكن البيع أكثر ليس التوقع الوحيد. تريد الإكوادور أيضا أن يصل رأس المال الصيني إلى البلاد، سيكون ذلك مساهمة كبيرة. فنحن نؤمن إيماناً راسخا بأن القدرة على تطوير التقنيات وحتى تصنيع قطاعات معينة لا تزال تحتاج إلى دعم في التكنولوجيا وتبادل المعلومات سيكون أمرنا مهما لتصبح أكثر تنافسية. ماريا ليسيت ألبان المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الإكوادورية الصينية تدرج حتى القطاعات التي يمكن أن تتلقى هذا الدعم، مثل الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقات الجديدة في قطاع السيارات. وتعلن لوسيا جراميلو رئيسة اللجنة التشريعية للعلاقات الدولية حتى عن وجود تبرعات.
2: من المعروف أن الصين ستخصص 28 مليون ين كأموال غير قابلة للاسترداد لمشاريع مختلفة في الإكوادور، بما في ذلك سيارات ستساعد في الحماية الأمنية وأيضا في القضايا الصحية مثل معدات غرف العمليات وغسيل الكلى. الصين هي مجرد المحطة الأولى في جولة تتطلع نحو آسيا، ستكون سنغافورة الوجهة التالية، وبعدها ستكون فيتنام. ثلاثة أسواق آسيوية مختلفة للغاية وفرصة عظيمة للإكوادور، ليس فقط للبحث عن مشترين جدد بل عن شركاء جدد أيضا. أكثر من 40 مليون دولار كتعاون غير قابل للاسترداد واتفاقيات في مجالات الأمن والتجارة والطاقة وقطاعات أخرى هي جزء من نتائج زيارة الرئيس دانييل نوبوا إلى الصين. تفتح الزيارة الرسمية للرئيس دانييل نوبوا إلى الصين مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية باتفاقيات تستهدف الأمن والصحة والتجارة والتكنولوجيا والطاقة. في لقائه مع الرئيس شي جين بينغ حصلت الإكوادور على نحو 43 مليون دولار في شكل تعاون غير قابل للاسترداد. من هذا المبلغ سيسمح حوالي 28 مليون ين بشراء 125 شاحنة لدوريات الشرطة وتعزيز خدمات غرف العمليات وغسيل الكلى ودعم الإنعاش الإنتاجي في شمال البلاد. سيتم تخصيص 14.7 مليون دولار أخرى للتعليم والإنتاج والوقاية من المخاطر. تتضمن الأجندة أيضا التكنولوجيا. اتفق الحكومتان على تعزيز التحول الرقمي بمشاريع مطبقة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والصحة. في المجال الاقتصادي تسعى الإكوادور للاستفادة بشكل أفضل من اتفاقية التجارة الحرة مع الصين. تطرح خارطة الطريق التجارية تعزيز الاستثمارات وتوسيع الأسواق وخلق فرص لقطاع التصدير. في النصف الأول من هذا العام نما التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%.

0: محور آخر هو التعاون في مجال الطاقة والبيئة من خلال دعم مشاريع الطاقة الكهروضوئية وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات. ستدعم الصين أيضاً الإكوادور في مواجهة الآثار المحتملة لظاهرة النينيو بالمعدات والتكنولوجيا ونظام مراقبة جوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ستستمر الجولة بعقد اجتماعات حول الطاقة والاستثمارات. الهدف وفقاً للحكومة هو تحويل هذه الاتفاقيات إلى زيادة في الإنتاج والتوظيف والتجارة للبلاد.
1: هل يمكن أن يتحول الترشح لمنصب إلى درع في وجه العدالة الجنائية؟ في الإكوادور هناك ضمانة أنشئت لحماية المشاركة السياسية تخاطر بأن تصبح أداة للتهرب من العدالة.
2: ينص قانون الانتخابات على توفير الحماية لمن يشاركون في العملية الانتخابية. الهدف مشروع وهو منع السلطة الحالية من استخدام القضاء لملاحقة أو إقصاء الخصوم السياسيين. ولكن ماذا يحدث عندما لا يكون من يسعى لهذه الحماية ضحية لاضطهاد سياسي؟ بل شخصاً يواجه بالفعل إجراءات جنائية. في السنوات الأخيرة وجد العديد من السياسيين الذين يواجهون قضايا أو تحقيقات في المشاركة الانتخابية وسيلة محتملة لمحاولة تعديل أو تعليق أو تأجيل عواقب العمليات القضائية. وهنا يطرح سؤال لا يمكن للبلاد أن تستمر في تجنبه: هل نظام العدالة الانتخابية مستعد للتمييز بين الحماية المشروعة للمرشح والاستخدام الأدواتي للترشح للتحصن ضد العدالة؟ تطرق وزير الداخلية إلى قضية تسليم الملقب باء بيبو والأمن في المدارس وقضايا رئيسية أخرى. لدينا مقتطف من المقابلة لم يتم إبلاغنا رسميا بعد، والسبب في عدم إبلاغنا رسميا هو أن دفاع بيبو قدم وثيقة أخرى إلى القضاء يتوسلون فيها، وأقول يتوسلون لأن هذا هو المصطلح الذي يستخدمونه لمراجعة قرار تسليم بيبو. قدمت الولايات المتحدة خطة التسليم وقدمت الوثائق المطلوبة لعمليات التسليم، وفي هذه الحالة هناك طلب الإكوادور، وقد أوفت الإكوادور بالتزاماتها. لذا بمجرد وصوله إلى الإكوادور يمكن للولايات المتحدة أيضا المطالبة بتسليم بيبو. هذا الأمر يعود للإكوادور. انتقادات لعملاء القضاء الذين يساعدون المجرمين:
3: هؤلاء القضاة والمدعون العامون لابد أنهم ليسوا من كيتو، أليس كذلك؟
4: لابد أنهم ليسوا إكوادوريين ولا أشخاصا يحبون هذا البلد، حتى يفضلوا الأسباب أخرى إطلاق سراح هؤلاء المجرمين الذين قد يخرجون ويهاجمون حتى عائلات هؤلاء القضاة أو المدعين أنفسهم. لكن يجب أن أعترف أيضا بأن مجلس القضاء يحرز تقدما في التغييرات والتطهير. لقد فعل مكتب المدعي العام ذلك. لقد تراكم لدينا الكثير من العمل الإيجابي الذي قمنا به بالتعاون معنا في العمليات التي نفذناها، ويجب دائماً أن القول إن ليس كل شيء سيئاً.
2: خطة الأمن العودة إلى الفصول الدراسية:
0: يتعلق الأمر بالتواجد الشرطي في المناطق الخارجية للمدارس المختلفة. هناك أيضاً خطة نعمل عليها مع الوزيرة، حيث إنها مصلحة مشتركة لي ولها أن تتمكن الشرطة الوطنية من دخول المدارس. لكن عندما نتحدث عن الدخول فنحن لا نقصد القيام بأي مهام عملياتية قد تضر بالقاصرين، بل نقصد الحوارات والمحاضرات المهمة التي يمكن للشرطة تقديمها حول التجنيد والابتزاز، وماذا يحدث إذا كنت تنتمي إلى عائلة مرتبطة بجماعات إجرامية.
1: تحول التسليم من كونه إجراءً استثنائياً إلى ركيزة أساسية للأمن القومي. دعونا نرى كيف استخدمت الإكوادور هذه الآلية لمواجهة زعماء المنظمات الإجرامية في المنطقة.
0: التسليم هو عملية قانونية دولية تقوم فيها دولة بتسليم شخص متهم بجريمة إلى الدولة التي تطالب به لمحاكمته أو تنفيذ عقوبة مفروضة عليه. الهدف هو منع مخالفي القانون من الإفلات من العدالة عند عبور الحدود. في المقام الأول هم يقبلون أو يتبنون ما عبر عنه الشعب بالفعل، وهو إمكانية تسليم المواطنين في حالات الجرائم لنقل مثل تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. منذ أبريل 2024 وحتى فبراير 2026 سجلت المحكمة الوطنية للعدالة 59 عملية تسليم. يمكن أن تكون الصيغة القانونية الدولية سلبية، أي عندما تطلب دولة من الإكوادور تسليم متهم إلى بلادها بتهم ارتكاب جريمة خطيرة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك المدعو فيتو. قال بابلو إسكوبار في الماضي: أفضل قبرنا في كولومبيا على سجن في الولايات المتحدة. حالة التسليم النشط هي حالة المدعو بيبو
4: حيث طلبت الإكوادور من إسبانيا نقله ليقضي عقوبته عن جريمة السرقة التي أدت إلى الوفاة عام 2010 في كوينكا. تنتظره السلطات الإكوادورية لنقله إلى سجن الإنكوينترو. لذا في هذا الجانب سنكون متيقظين ليتم إبلاغنا، وسننتظر المعلومات، وفي غضون ذلك سنظل منتبهين في حال وجود أي طلب إضافي لأي شيء. يجب أن يسير ذلك جنبنا إلى جنب مع توقيع معاهدات تسليم جديدة، لأن هذا هو الأساس. وأفهم أن الحكومة الوطنية تعمل في هذا الاتجاه وتبرم معاهدات تسليم جديدة. من الواضح أن الأمور تدار كما ينبغي بشكل مخطط له وبذكاء كبير، وأن كل ما يقومون به سيتحول إلى سياسة دولة. وفي الوقت الحالي هناك حوالي 170 ملف تسليم قيد المعالجة ما بين سلبية ونشطة. سجلت حركة لا يمكن إيقافهم إمبيرابلز أكثر من 600 ترشيح للانتخابات المحلية في نوفمبر. من بين مقترحاتها لكيتو استعادة الأماكن العامة.
1: دخلت حركة لا يمكن إيقافهم رسمياً في السباق الانتخابي استعداداً للانتخابات المحلية في 29 من نوفمبر القادم. سجلت المنظمة التي يقودها ويلسون ميرينو والمرشح لمنصب عمدة العاصمة 608 ترشيحات لكيتو وبتشينشا، مع مقترح يسعى لتحويل الإدارة العامة إلى استجابات ملموسة للمواطنين. لنلتزم بالتغيير، تغيير موثوق وآمن لعائلاتنا. سنتجاوز سياسة الاستقطاب وسياسة الكراهية. سنقوم بحملة مبهجة ومليئة بالأمل من الأحياء. بينما سيتنافس خوان زاباتا وزير الداخلية السابق في حكومة غييرمو لاسو على محافظة بتشينشا، لديه مقترح واضح لما يسعى إليه للمقاطعة.
4: ستكون السلامة على الطرق محورنا أساسياً. لا يمكن أن يكون عادلاً أن يكون لدى كيتو وبتشينشا ثاني أعلى معدل وفيات في حوادث المرور بسبب البنية التحتية والطرق. تدعو حركة إمبرابليس إمبرابلز إلى أحياء أكثر أماناً وقابلية للعيش، ومدينة ذات تنقل أفضل، وإدارة تعزز ريادة الأعمال والإنعاش الاقتصادية.
1: بصفتنا إمبرابليس نتحدث عن التوظيف، لكننا نربطه بالتنمية الإنتاجية للمحافظة والتنمية الزراعية وإدارة المخاطر والإدارة البيئية، والأهم من ذلك التخطيط الحقيقي. وتؤكد المنظمة أيضاً أن قوائمها تتألف من قادة الأحياء والشباب والنساء والمهنيين وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع. لدينا تمثيل للشباب بنسبة 47% وتمثيل للنساء بنسبة 50%، وبالنسبة لنا كنساء كان شرفنا كبيرا أن ننضم إلى هذا الفريق من الناس. مع تقديم الترشيحات تسعى إمبرابليس لترسيخ مكانتها كبديل سياسي لمدينتي كيتو وبتشينتشا في سباق سيشهد خيارات متعددة، وستحدد نتيجته في صناديق الاقتراع في 29 من نوفمبر 2026. هناك تفاوت في أسعار بعض المواد الغذائية في عدة أسواق بمدينة غواياكيل، ويعرب المستهلكون بوضوح عن قلقهم إزاء هذا الوضع.
4: خلال جولة في عدة أسواق شعبية في غواياكيل، لوحظ تفاوت في أسعار بعض المنتجات، وما يصاحب ذلك من استياء من المجتمع لمعرفة أن البيض واللحوم والأسماك والدجاج قد شهدت ارتفاعاً. على سبيل المثال، كرتونة البيض التي تحتوي على 36 بيضة كانت تشترى سابقاً ب3.80 والآن ب4.50. سمك البونيتو كان سعر الرطل منه 3.50، أصبح الآن سعره 4.50 دولار. وكذلك الحال بالنسبة للدجاج، سعر الرطل كان يباع سابقاً بسعر أقل.
1: كان سعر الدجاج دولاراً واحداً، الآن يتراوح سعر رطل الدجاج بين 1.35 و1.40، ويصل سعر رطل الدجاج الكامل إلى 1.50.
4: بالإضافة إلى ذلك، تم السؤال أيضاً عن لحم البقر. كان الرطل سابقاً ب2.50، والآن تجده ب2.80. وما يثير الدهشة ولا يمكن تجاهله هو تفسير موضوع الأسماك. للجانب المناخي علاقة كبيرة بذلك، لأنهم يقولون إن البحار دافئة والمياه دافئة. يقول المواطنون إنه لا خيار أمامهم سوى فعل ما بوسعهم. إذا كنت تنفق مبلغاً سابقاً، فعليك الآن إضافة بضعة سنتات أخرى والبحث عن بدائل.
1: يجب الشراء على أي حال لأننا مضطرون لإطعام العائلة حتى لو لم يكف الدخل.
4: هذه هي الأجواء في الأسواق الشعبية مثل سوق لابي وسوق سانتا كاتالينا، كلاهما في ضواحي غواياكيل، حيث يقول المستهلك نفسه إنه يضطر للتنقل لأن الحاجة مشتركة.
3: وفقا للبيانات الرسمية، سجلت خطة حماية كيتو انخفاضا بنسبة 20% في معدلات الجريمة التي كانت تشهدها المدينة. حتى 16 من أغسطس تم اعتقال 349 شخصا. جاء هذا التصريح خلال مقابلة قدمها وزير الداخلية جون ريمبر لنشرة بوليسو انفورماتيفو الإخبارية على راديو فرانسيسكو ستيريو في كيتو. لماذا اتخذت الحكومة قرار تنفيذ خطة الحماية هذه لكيتو تحديدا؟ ما الذي كان يحدث؟ يريدون العبث بكيتو، يريدون إثارة القلاقل فيها، يريدون تعكير سلامها، فهم يعلمون أن إثارة الاضطرابات في هذه الفترة الانتخابية القادمة أمر يخدم مصالحهم. أقصد هم الآخرين أو الحزب الآخر الذي لم يعد حزبا بالمناسبة، يريدون فعل شيء لن نسمح به أبدا. هكذا أجاب على السؤال حول المعلومات التي تمتلكها الحكومة عن ذلك الاهتمام المزعوم بخلق الفوضى في كيتو من جانب ذلك الحزب السياسي الذي لم يعد حزباً سياسياً. وفقاً لوزير الداخلية، هم أولئك الذين وقفوا ضد كل ما تم القيام به للنهوض بكيتو والنهوض بالبلاد. أي إشارات أخرى نحتاج لندرك أنهم من أجل الحصول على القليل من السلطة قادرون على الإضرار بالبلاد؟ حيث نعيش نحن وتعيشون أنتم. وفيما يتعلق بالنتائج، أكد وزير الداخلية أنه بفضل تطبيق خطة حماية كيتو حدث انخفاض بنسبة 20% في معدلات الجريمة في العاصمة. بين 3 و16 من أغسطس تم توقيف 349 شخصاً ومصادرة 34 سلاحاً نارياً و740 سلاحاً أبيضاً واستعادة 37 سيارة و20 دراجة نارية، بالإضافة إلى حجز 63 سيارة و75 دراجة نارية أخرى. كما تم العثور على 114 ذخيرة. كل هذا تم خلال أكثر من 5000 عملية أمنية منفذة. أشار رئيس الجمهورية إلى هذه العمليات في إطار مراسم 10 من أغسطس في المدرسة العسكرية إيلوي الفارو في باركايا. لكل هجوم نرد بقوة أكبر. في كيتو قمنا بنشر 4000 عنصر إضافي لحماية العاصمة والدفاع عنها. نحن مستمرون في تفكيك الهياكل الإجرامية في جميع أنحاء التراب الوطني ولن نتوقف. وأضاف وزير الداخلية أن قرار الحكومة الوطنية بتولي السيطرة على كاميرات المراقبة في كيتو ساهم في تحسين مستويات الأمن، وكشف أن لديهم بالفعل معلومات إضافية حول ما يسمى غرف المرآة. هناك اتصالات عديدة تم اكتشافها، ليست فقط الخمس التي أعلنت عنها في ذلك الوقت، بل هناك المزيد في الوكالات البلدية والشركات البلدية المختلفة أيًا كان مسمى ذلك، فجميعها متصلة بغرف المرآة. كانت جميعها تمتلك غرف مرآة. وفقا لريمبير، إذا حدد التحقيق وجود مخالفات في إدارة كاميرات المراقبة تلك، فهم لا يستبعدون تقديم بلاغ جديد إلى مكتب المدعي العام للدولة، كما حدث مع شركة سيغورا إيبي في غواياكيل. وقرار انتخابي قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل قضية غوليدو. إذا تم تأهيل 4 ترشيحات مسجلة في غواياكيل، فقد تتوقف المحاكمة مؤقتاً، بل وقد تتعرض استمرارية قضية غسل الأموال بأكملها للخطر.
1: يسعى 4 متهمين في قضية غوليادا للحصول على مناصب انتخابية شعبية. يتعلق الأمر بفيوريل كاسا المرشحة لمنصب عمدة غواياكيل عن الحزب الاشتراكي الإكوادوري وزوجة أكيلس الفاريز وابن عم العمدة الحالي ديفيد الفاريز كرونفلي المسجل من قبل نفس التكتل السياسي كعضو مجلس بديل لغواياكيل، وبيدرو هيدارغو إلينان عم الفاريز الذي سجلته المجتمع الوطني كعضو مجلس بديل، وغاستون لوي كوريا المسجل أيضا في نفس القائمة كعضو مجلس بديل والذي تم تحديده كعامل في الشبكة قيد التحقيق. قد يكون لترشيحاتهم تأثير مباشر على العملية الجنائية التي يواجهونها بتهمة غسل الأموال المفترض. يكمن المفتاح في قانون الديمقراطية، تضع القاعدة حماية انتخابية تمنع في ظروف معينة بدء أو مواصلة محاكمة جنائية ضد مرشح.
2: المادة 8% من قانون الديمقراطية واضحة تماماً. في المقام الأول دعونا نقول إنها ليست حصانة، هل نفهم؟ بل هي في هذه الحالة تعليق للمحاكمة أو لبدء المحاكمة في التحقيقات الجنائية منذ لحظة تأهيل الترشيح وليس قبل ذلك، أي منذ التقديم. ولهذا السبب تحديداً علق القاضي خير غارسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع جلسة الاستماع التحضيرية للمحاكمة في قضية غوليادا، وأمر المجلس الوطني للانتخابات بالتصديق على الوضع الانتخابي للمتهمين.
1: سنقوم بالرد بشكل فوري وذو أولوية. يسعى القاضي إلى تحديد حالة الترشيحات بشكل دقيق. معلومات يمكن لإدارة الانتخابات في غواياس التصديق عليها. وفقا لما توضحه رئيستها روزا تابيا، سواء كان قد سجل ترشيحه بالفعل ولأي منصب ولأي كانتون. حتى الآن لم يتم تأهيل الترشيحات بعد، يمكن للعملية القضائية أن تستمر، لكن إذا تم تأهيلهم يحذر خبير التشريع الانتخابي إستيبان آرمن أن المشهد سيتغير.
2: في المجال الجنائي الجرائم يا لويزا ماريا هي جرائم مركبة ومعقدة، لذا في هذه الحالة يجب تعليق العملية فقط للأشخاص المتورطين بشكل مفترض في الجرم. ولكن نظراً لكونها قضية مركبة ومعقدة، فقد يفهم أن العملية برمتها قد تعلق، لأن الأشخاص المتورطين هم جزء هيكلي من نظرية القضية التي تتبناها النيابة العامة. تمتد الحماية المنصوص عليها في القانون من وقت تأهيل الترشيحات حتى إعلان النتائج. تم استئناف جلسة التقييم والتحضير للمحاكمة في قضية غوليادا بتهمة غسل الأموال المفترض، بعد أن أوضح المجلس الوطني للانتخابات الوضع الانتخابي للمتهمين الأربعة. سجل الأشخاص الخاضعون للتحقيق أسماءهم للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن ترشيحهم لم يتم اعتماده بعد. أوضحت اللجنة الانتخابية الوطنية أن الحصانة الانتخابية تسري بدءا من الاعتماد النهائي للترشيح. وبهذا التوضيح أمر القاضي بمواصلة الجلسة.
1: نخبركم الآن أن وزارة التعليم والرياضة والثقافة كرمت المعلمين الذين يختتمون مسيرتهم المهنية. احتفى حفل إرث يلهم بعقود من التفاني والخدمة.
3: من بين المكرمين مارسيلو الذي يستعد لمغادرة الفصول الدراسية بعد 36 عاما من الخدمة، يتذكر كيف كان التعليم في السابق حين كان الالتزام بالمواعيد والاحترام جزءا أساسيا من التكوين. أحمل معي المودة والحب وامتنان العديد من الطلاب والزملاء والصداقة، لأن علاقة الطالب بالأستاذ مؤقتة. لقد حظيت بالكثير من الصداقات لأنني التقيت بالعديد من الطلاب خارج المؤسسة، وأصبحنا الآن أصدقاء حقا. هناك أيضا أمالية التي كرست 36 عاما للتدريس، هي أيضا تطوي هذا الفصل من حياتها عبر التقاعد، وتؤكد أنها تغادر بشعور الرضا عن أداء الواجب.
1: لقد تم تغيير حياة الكثيرين، وربما تم انتشالهم من ظروف كان من الممكن أن يغرقوا فيها، لكنهم الآن مهنيون رائعون، وهذا يملأ المرء بالرضا.
3: جمع الحفل سلطات تعليمية ومعلمين وعائلاتهم لتسليط الضوء على مساهمة أولئك الذين جعلوا من التدريس رسالة ومهنة. يتمتع معظمهم بمسيرة تعليمية تمتد لام 30 عاما أو أكثر. كنت أتحدث مع إحداهن وأخبرتني كيف أنها عندما تخرجت كمعلمة حضرت حفلا كانت حاضرة فيه وزيرة التعليم في ذلك الوقت، وكان من الجميل بالنسبة لها أن تعرف أن وزيرة التعليم في هذا الوقت حاضرة الآن في حفل تقاعدها. وهذا يعكس القيمة التي يحظى بها المعلمون لدى الحكومة الوطنية ولدى المواطنين والمجتمع، لأن العمل الذي يقومون به لا يقدر بثمن حقا. في منطقة كيتو الحضرية يختتم 389 معلما من مختلف المناطق التعليمية مسيرتهم المهنية ويخضعون لعملية التقاعد. وفي الوقت نفسه أقيمت فعاليات تكريمية في ولايات قضائية مختلفة لتوسيع نطاق هذا التكريم ليشمل أولئك الذين ساهموا لسنوات في تكوين الأجيال الجديدة.
1: والأمطار الأخيرة في مناطق غوياكيل لا تبدو مرتبطة بظاهرة النينيو، تعود الظروف الحالية إلى دخول الرطوبة وظروف جوية أخرى. لقد فاجأت الأمطار المسجلة في الساعات الأخيرة في قطاعات مختلفة من غوياكيل المواطنين، خاصة وأن شهر أغسطس عادة ما يكون شهراً قليل الأمطار. ولكن ما سبب هذا التغير؟ وفقاً للخبراء ترتبط الظروف الجوية الحالية بدخول الرطوبة من الشمال ووجود منطقة التقارب بين المدارين.
2: نعم، لم تكن الأمطار في غوياكيل مسجلة أو متوقعة، لم تظهر في أي من التطبيقات على الإطلاق. حسناً، لكن قد تحدث أمطار من النوع الحملي الحراري الموضعي، وهو تبخر محلي يساعده التضاريس، والجزء الشمالي الغربي من غوياكيل متأثر بهذه التضاريس. لدينا نظامان، نظام تشومبون كولونشي، سلسلة جبال تشومبون كولونشي التي تساعد بطريقة ما على تجميع السحب أو بخار الماء، وإذا حدثت حالة تبريد لعمود الغلاف الجوي فقد تؤدي إلى هطول الأمطار، وربما نتج هذا التبريد عن الرياح التي هبت من البحر. أوضح عالم المحيطات فرانكلين أورماسا أن السلوك لم يكن موحداً في جميع أنحاء غواياكيل، فبينما سجلت بعض المناطق هطول أمطار كبيرة، لم تشهد مناطق أخرى، مثل المطار، أي أمطار تذكر. في محطة تقع شمال غرب المدينة، تراكم 61.7 ملم من الأمطار في 3 ساعات فقط، مع تسجيل أكثر من 30 ملم في ساعة واحدة. على الرغم من أن المناطق القريبة من غواياكيل لا تزال تحافظ على درجات حرارة مرتفعة نسبياً حول 26 درجة، يستبعد المختص أن تكون هذه الأمطار نتيجة مباشرة لظاهرة النينيو. لا يزال البحر أعلى من درجة الحرارة المعتادة لهذا الوقت، وعلى الرغم من أنه يبرد، إلا أن الأمور متناقضة، فهو يبرد ولكن ليس بالسرعة المطلوبة. نعم، إذن نحن مع بحر دافئ نسبياً 26 درجة. الآن 26 درجة ليست هي الحد الذي يسمى حد الحمل الحراري، أليس كذلك؟ حد الحمل الحراري هو 28 درجة. إذن الأمر كما هو، يعتمد ذلك على من تسأل، فسيجيبك بنعم أو لا. بالنسبة لي، لا علاقة لهذه الأمطار بظاهرة النينيو في حد ذاتها، بل تتعلق الأمطار الأخيرة بمزيج محدد من الرطوبة والحرارة والرياح وظروف عدم الاستقرار التي أدت إلى هطول هذه الأمطار غير المتوقعة. حسناً، وتعتبر منطقة سوسيبيفندا واحد من بين أكثر القطاعات تضرراً في غواياكيل جراء هذه العاصفة المفاجئة.
4: تكمن المشكلة في محيط كلية في سنتي روكافويرتي أمام وحدة الشرطة المجتمعية، حيث تتجمع مياه الأمطار وتدخل إلى منازل المنطقة، ويعود ذلك إلى تراكم القمامة في الشوارع، وهو وضع يؤثر على نظام الصرف الصحي في المجمع السكني سوسيبيفندا واحد. أشعر بالأسى على العائلات التي تعيش هنا في الجوار، حيث تمتلئ منازلهم للأسف بالمياه وتتلف ممتلكاتهم البسيطة. تتسلل المياه إلى داخل منازلهم. نعم، تدخل المياه إلى منازلهم لأن المنطقة منخفضة هنا، وتتجمع المياه من كل جانب، فيمتلئ المكان. غمرت المياه عدة منازل في المنطقة وتضررت ممتلكاتهم، حيث أصبحت المنطقة غارقة تماما في غضون دقائق، وهو وضع يتكرر في كل موسم شتاء وفقا للسكان.
1: أمر مروع. أنا يا إلهي كنت خائفة جدا، صدقني كان أمرا فظيعا ومروعا حقا، حتى خدمة الإنترنت انقطعت لدينا. دخلت المياه إلى بعض المنازل، بالطبع كان أمرا بشعا للغاية. هناك في الأعلى أو هو، لقد دخلت المياه. كان هذا المكان أشبه بالمسبح، أشبه بالمسبح. نعم،
4: يطالب سكان مجمع سوسيو في فيندا واحد والمناطق المحيطة به في شمال غرب غواياكيل الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتنظيف نظام الصرف الصحي وإصلاح شوارع المنطقة التي دمرت بالكامل. بدأت أجواء العودة إلى المدارس تظهر بوضوح في المنازل وكذلك في المكتبات في كيتو. تسعى العائلات لتنظيم مشترياتها مسبقاً والبحث عن أفضل الأسعار.
5: قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي، بدأت مكتبات كيتو في استقبال أولياء الأمور الذين يسعون لشراء مستلزمات أطفالهم المدرسية. نحن نستعد الآن قبل أن يتراكم كل شيء. لم يتبقى سوى أسبوعين، لذا يجب علينا الاهتمام بمتطلبات الطفلة. بالنسبة لبعض العائلات، يساعد التخطيط المسبق في تنظيم نفقات كانت متوقعة بالفعل. معظم ما طلب منا في قائمة الأدوات المدرسية كلفنا حوالي 73 دولاراً، وذلك بعد إضافة الكتب إلى القائمة. تختلف قيمة القوائم المدرسية حسب المستوى التعليمي وكمية المواد المطلوبة.
4: يعتمد الأمر على المرحلة، فالمراحل الأولى تكون أغلى قليلاً بسبب طبيعة منتجات الأطفال ومواد الفنون والصلصال التعليمي وما شابه. من الصف السابع وما فوق تكون التكلفة أقل قليلاً، حوالي 20 إلى 30 دولاراً.
5: ومع اقتراب بدء الدراسة، يزداد الإقبال على هذه المتاجر. أنصحكم بالقدوم في عطلات نهاية الأسبوع صباحاً، حيث يكون الضغط أقل، لأن المكان يزدحم في المساء، أو يمكنكم المجيء خلال أيام الأسبوع. تعني العودة إلى المدارس أيضاً ضرورة التخطيط لنفقات الأسرة. بالنسبة للآباء، قد يكون التسوق مبكراً وسيلة لتنظيم الميزانية وتجنب عمليات الشراء في اللحظة الأخيرة. في غواياكيل فتح باب فترة القبول الثانية لكلية إسكويلا سوبريور بوليتكنيكا ديل ليتورال. يوفر المسؤولون أكثر من 30 تخصصاً دراسياً.
1: وصل السيد ريميخيو حاملاً معه الكثير من التوقعات وبعض القلق. إنه والد أحد الشباب الطامحين للالتحاق بتخصص الحوسبة في الكلية التقنية العليا للساحل.
3: لقد ذهل وقال: يا أمي، لقد قبلوني أخيراً. يقول: سأتقدم لاختبار القبول، آمل أن يسير كل شيء على ما يرام، ودعم الوالدين. إنه غير مشروط، غير مشروط، لأننا دائما موجودون لنقول له عليك أن تفعل ذلك.
1: إنها لحظات من الأمل والتوتر لأولئك الذين يسعون للحصول على مقعد في التعليم العالي. لهذه الفترة الأكاديمية العادية الثانية أهلت الكلية 7976 متقدماً لأداء اختبار القبول.
3: هذه الفترة تسمى 2P2026 والتي تقام في شهر أغسطس هذا. لدينا عملية قبول واحدة تبدأ في يناير، وهي الأكثر شهرة عادة، دورة الساحل. ولدينا هذه التي تحدث في شهر أغسطس، ومعظم المتقدمين فيها هم من دورة أنهوا دراستهم في شهر يوليو.
1: منذ الصباح الباكر امتلأت الأماكن الخارجية لمركز القبول بالأباء والأقارب الذين رافقوا المتقدمين خلال هذا اليوم. منذ فتح باب التقديم بدأ يدرس ولديه توقعات عالية جدا، والالتحاق بالجامعة هو أحد أحلامه، لذا نحن ندعمه لتحقيقه. لكن عملية القبول هذه تأتي أيضا بجديد أكاديمي. تدرج الكلية درجة البكالوريوس في الرسوم المتحركة الرقمية وألعاب الفيديو، وهو تخصص جديد مدته 8 فصول دراسية بنظام هجين موجه للشباب المهتمين بالرسوم المتحركة الرقمية. إنهم يجمعون بشكل كبير بين الفن والحوسبة في تصميم البيئات وتصميم المناظر الطبيعية وتصميم جميع أنواع المنتجات التي يمكن استخدامها. على سبيل المثال، مع هذه التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، دعوة تعكس اهتمام الطلاب بالوصول إلى بدائل تدريبية جديدة وتمثل بداية فترة
6: أكاديمية جديدة. Contáctese al teléfono 282-4343 o en Perileo al 283-0090. Importadora César Aguayo, medio siglo impulsando la industria de la confección. Visite nuestros almacenes en Ambato, en la calle Espejo 1437, La Mascota. Red Visión, centro oftalmológico del Dr. Dani Quizaguano, cirujano oftalmólogo. Para la pronta recuperación de su visión, contamos con tomografía ocular, ecobiometría, láser para retina, campimetría digital, óptica, cirugías, red visión, tumores oculares, catarata, glaucoma, trauma ocular, retina y vítreo. El Dr. Dani Quizaguano, un gran profesional de la oftalmología. Esperamos atenderlo con mucho gusto en la calle Belisario Quevedo 1152 y Marqués de Maenza, en el edificio One Medic, Medicina Integral. Llámenos a los teléfonos 09999-35424, al 099-5095-809 o al 032-801-443, extensión 100, para citas médicas en la ciudad de La Tacunga. Estamos en el tercer piso, oficina 304. Radio Gitana Televisión presentó La Voz de la Noticia. Información completa de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo por Radio Gitana Televisión. Volveremos en nuestra próxima edición. Gracias por la sintonía.